0: سكتبت أو خرعت أو نزل إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجلا فيها بما تتخنى بعور
1: الكريم.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantiba FM, Tchanar FM et Larki FM.
1: Le réseau
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Djar ci Tchanar FM ak Yantiba FM, Indi Larki FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
2: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحيي صحابك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يعذرون الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي بركة شيخ محمود مصطفى ابن محمد ابن احمد مكي جوليدي مكي طالبي كنا بنيو سانتاتي يالله سبحانه وتعالى

سيور من الوزم ذي وجه ولا ساتي وليس يبقين بالأزواج من بدل وباجة النور تنمو كل ساعات ولا يزلن أسارا عندهم أبدا أغرم بهن خريدات سفيات ولا يزرن إلى موت ولا ألم

محمد خير من ولا ومن ياتي شرع علي الذي أنا مراتبه فوق المراتب في المالي وفي الآن والآل والصحب والمستمسكين به

تدري إن تدار ما خليك والخيامة ووجبي الذي القبار يقبلني بداري كل إزال وزالة وهو النذيء الذي رغمان يلطف بي بجاهي ويقيني من خروراتي وهو الوصول الذي مولاي يوصلني بجاهي ويقيني من إجاباتي وهو الكريم الذي باري يكرمني بجاهي ويقيني من إهاناتي وهو الوكيل الذي مناه يسهدني بجاهي ويقيني من سقاوتي وهو الألي الذي لا نال يرضوني

لكم مادي وهو الذي بر يهميني ويغلوني بدعي ويقيني من مدراتي وهو سقي الذي رزاق يرزقني

0: الشعر الخفي عادي وهو المربي الذي لا ذاك يزرني
1: سرين بني انا نغن دال نغنا يدال نغنا يدال تنتوك ديك لو خسيدي نغنا يدال واو نغنا يدال
0: قد التزمت الله في كل معاشنة ما دام عقلي ميدين لديات فكيف ادركها من ثغرى وستة اذن الوزايد

محمد نسيته كل البريات والمراس نسي لهذا الكلام بي لما دروا أنا مكسيكايات ولم يكن من رئيس آس مرتبة إلى ومتى بي وقتا من أوقات عداد الفضلاء ماتوا بي وأووا بي من

عذاب يوم الجناد وجل قدان من ذوق ومن عذاب عنين ذغل عذاب فقد أموات من القوارق سير سرء مجرية وذي

يا سري وجبريل سلام فوق البراق أقسام آياتي والأنبياء وكل المرسلين من تعلموا من آداب العبادات فهذا ما هذا من زر يقص به وقد دنا فتدلى بالمناجاه وغشى بالذي لم يغزى قد به ولا اذا يغشى به مال ولا عاد باب ذي ليل قبل الفجر قد كان به ترسان من ابسباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده اسلم يسل خلو ياتي باياتي فتاتى بكتاب اهجز البلغاء وكلاني

بعدي ومن يرم مشرة لله يبن شريفا أرم فقد متوا حمل وزاناتي فهو السبيل الذي ما في من وجه لمن يدين مهدي رقباتي أمر ونهي وبعد والويد من فإنه سوف ينسى في الغدرات ومن يكن في جميل إدائي متزما بي فذلك من أهل الولايات شنب وكب فإنه أروة الوسقى وممزقها قد أن يموت لدى المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة بالبشرى وقتاد ومن يلاجم يدل دار نسخته ما تدب يرفع بسنياد ومن يمل أن في الأوقات متزلا

ولم أريد زهرة الدنيا لكن قدمت يدا زويل بما أسمع من أبياتي بل امتدتك يا مولاي متقيا من قردا بعدما تموقت يدي عليك والله ولذا بخير صلاة تلمي سلام من أبي المسيات عبد الزمد يلنا سوف القدوم بكنور تزخت كم مكويو أقيام يلا قوير عبد الصمد يلنا سوف القدوم بكنور تمجدو أياكم لك سخت كم مكويو عبد الصمد.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: non Infinix ak Etel bo diké fi ci tay sir high-tech ñu lebal lako
1: nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tay sir high-tech ken duma fa jitu
2: انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا
3: Vous voulez savoir pourquoi je vends facilement mes produits? C'est parce que je travaille avec Radio Tiener FM. Mais oui, Radio Tiener FM 88.6, ici à Dakar, Colobane, rue 41, angle 38, vous propose des spots publicitaires, des annonces, des communiqués pour la visibilité de vos produits sur le marché. Pour toute entreprise désirant de faire un contrat de sponsoring, venez vite nous retrouver à Colobane, rue 41, angle 38, ou appelez-nous au 76 328 22 22. 76 328 22 22 ou au 77 672 52 52 77 672 52 52. Mais pour vos besoins de couverture d'événements religieux, Magal, Tchant, Gamou ou des temps d'antenne pour émission, des sponsoring, venez nous rejoindre ici à Dakar, Colobane, rue 41, angle 38, près de la gendarmerie nationale, Samba Djiri Diallo. Radio Tiener FM, toujours prêt à vous servir 24h sur 24, 7 jours sur 7. Une seule adresse à retenir. Dakar, Colobane, rue 41, angle 38. Ou appelez-nous au 76 328 22 22 77 672 52 52. Tiener FM 88.6 pour plus de visibilité de vos produits et services sur le marché.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw
5: do ni déglu Tiener FM 88.6
4: bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabuk rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té di ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray nga laccé place seigne tale gey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci inshallah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sek inshallah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day séré tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargué hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargué hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place seigne tale gey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at te duko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir jabet na kum dal sa tour ndox man ne jegeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep jabet dakoy def dal waaw kon nak ki jabet dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoyep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamné am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci
6: FM
4: amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oom yi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinale yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am
5: yene gi deglu Tenier FM 88.6
4: mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebas ci pack ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu wo 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraille bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal da di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye ba mucc ayib masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bulletement de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite, ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamné mbax lay japp, ñi am migraine, ñi am épilepsie, ñi am calcul rénaux, ñaari rein ci ginnaw bu féké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andalé ak dérèt. Fièvre moy yaram bo xamné da fay tang di metti, mom tamit dañ koy safara insha Allah rabbi. Insomnie ñi nga xamné nalaw da leena jafé, cholestérol diiw gu bari ci yaram, hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt, bu ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt, infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traité tamit, fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traité, brûlure moy lak lak ñi nga xamné dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té do and ak ben tas, douleur cardiaque moy dënd bo xamné da fay faral di fat di metti, énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné, kyste ovarien ak miom ontren yoy yep dañ koy safara fofu, anémie moy ñi nga xamné dañuy mir di manki dérèt, douleur mammaire moy ñi nga xamné dañu am problème veine veine wuy metti, mauvaise haleine ak douleur bas ventre moy bir buy faral di metti di jam, vitamine complet am garab go xamné vitamine complet la, perte blanche moy xéti perte blanche yep, infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi, dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko, képp ko xamné dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan, garab la go xamné dama koy jaay garanté ko, boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamné ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am, wolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.
6: Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama, hadi bidayatul khidma fi salati ala nabi rahma. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضيف بين يديك مصليا على وسيلته إليك قائلا بالتوفيق وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لربي بلا تناهي مصليا على رسول الله. حمدا لربي بلا تناهي مصليا على رسول الله. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا بلال وصعب وهب لي تخليا بجاهه وليجد بتهليا. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته بأحمدا بلال وصعب وليغفر ذنبي وتر عيوبي وتقبل كسبي واجعل نظامي لديك حسنة إبادة مرضية مستحسنة بجاهي واصرف شواغلي إلى إقامة فيما رضيت لي ولا ونجني من كل ما يعوق عن نيل ما يرضي وما يفوق وهب لي الكتاب والحديث والتكفني البرعة والخبيث واجعلني اليوم وبعد اليوم كسعبه ونجني من لومي. يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رجوته لي منجدا وسيلتي إليك في الدارين محمد سيد كل عين وآله وصعبه واغفر لي واغفر لوالدي واقبل نظمي واقبل صلاتي وجميع النسكي بجاهه وجل هداك مسلكي وسن به نظمي عن جملة ما لم ترضه لي وسغل النعم ونجني من انتفاع بحرام والتحمني عن كل موجب ملام والتقدي نقد أهود وقني الشك والنفاق طول زمني يا ربنا صلي وسلم سرمدا على الذي به أكون زقتدا سيدنا محمد بالآل وصحبه بالحال والمآلي وزني العلم وكسر أدبي ولي في الدارين جد بمطلبي والتقني جملة ما أخشاء به وسقلي كل ما أهواء يا ربنا صلي على محمد وآله وصحبه في سرمدي مع سلامك وليجعل النظام وديعة مصونة إلى القيام وجلوا لي شهادة تشهد لي بأنني لك وللمزمل وجلوا في الدارين لي بشارة وزات ما من يجلب العنار وهب لي الظفر بالقبول وبالرضا به وبالمامول وهب لي العلو في الدارين وفي معصمني من العارين وفيهما كل الولي والنصير بأمة المشفه الهادي البشير وزي صلاتك عليه بسلام بعليه وصعبه على دوام وجل به نظمي في الدارين وقاية العارين والنارين وجل بدء خدمة زكية خالصة مشكورة مرضية وجل يا ربي بجاه المصطفى لي سعادة وخيرا وشفاء وجلوا لي عندك كنزا يبقى وجلوا عروة لديك وسقى لشدب أني اليوم ذو ردائي عنك وعن عبدك ذي اللواء عليه صل ثم سلم يا كريم وليهب به ثواب العريم عليه صل ثم سلم يا جوال وليهب به علوا زازديال عليه صل ثم سلم يا عظيم وليهب بجاهه مجدا يضوم عليه صل ثم سلم يا بديع والتقني به جميع ما يرعى عليه صل ثم سلم يا قريب وكن به لي السميع والمجيب عليه صل ثم سلم يا مجيب بآله وصحبه ومن ينيب عليه صل ثم سلم أبدا عليه واجعلني به مؤيدا عليه صل ثم سلم أبدا عليه واكفني الأذى والأودا عليه صل ثم سلم أبدا عليه بالآل ومن به هدى وهب لي استقامة ونجني من ابتداع باتباع السنن عليه صل ثم سلم أبدا وهب لي العصمة من كل رداء عليه صل ثم سلم كل حين ونجني الدهر به من اللعين عليه صل ثم سلم أبدا عليه واجعلني به مسودا عليه صل ثم سلم أبدا عليه بالآل ومن به اقتضى وجل جميع أمور لله ولرسوله بلا تناهي واقبل صلاتي وصيامي به وليهب كوني من أعماله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا بأن نصلي على سيدنا حبيبنا طبيبنا قدوتنا محمد بآله وصحبه وأن تجود لي بنيل حبه وأن أكون عنده مثل السحاب وأن تسخر به لي السعاب دنيا وأخرى وبأن تجود لي بلا مشقة بنيل أملي وأن يتم نيتي فيك وفيا كما أحب سيدي وأستفع وأن تسوق لي كل ما أريه دنيا وأخرى يا كريم يا مجيد وأن تميل عن جنابي اللئام وأن تعينني بحزبك الكرام وأن تكون غافرا ذنوبي وأن تكون ساترا عيوبي وأن تكون شارحا فؤادي وأن تيسر به مرادي وأن تجود لي من العطايا بما يفوق الظن من مزايا وأن تنيلني الهدى والبركة وأن تعيذني به من تهلك بجايه ليستجب وصلي عليه أيضا ولتيسر سولي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب للمنى بعصمة وباستقامة تضم بالحوض في الدارين كلما أروم بالعلم والعمل والتأدب والنفي كل أقرب وأجنبي يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي لو امتداحي كل عام سيدنا محمد واغفر لي بجاهه وليسر سولي يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي به ألوذ في القيام سيدنا محمد وكن لي بجائي وليجد بفلي وليكمل جملة النيات فيك وفيه ولتدم خيراتي يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي لك به هذا النظام سيدنا محمد بالآلي وصحبه الغر على توالي ونجني من جملة الأمراض بجائه وليسوء أغراضي يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي أخدمه إلى الحمام سيدنا محمد بالآلي وصحبه الغر ذوي الكمال ورم الدنيا ورم ديني ورم أخراي وذي التمكين وحل به بيني وبين الشك ومعيوبي والتذذه دنكي ونجني بجاهي من البدع المنكرات والتذدني الورع يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي به وهبت للمرام سيدنا محمد بالآلي وسعبي الغر ذوي النوالي يا ربنا صل صلاة تبرع كل صلاة بسلام ينفع على الذي فاق الورى جميعا حتى غدا غدا لهم شفيعا سيدنا محمد بالآلي وسعبي يا رب استجب سؤالي بجاهه وهب لي الفناء فيك وفيه وبك استغناء يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يحبق على الذي لو العلا والسق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد بالآلي وسع به البررة الأبتالي يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل على الذي به خلقت الخلق ثم بجاهي أذلت الفسق ونجني به من النفاق وليهب مكارم الأخلاق يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي به يلوذ في القيام يوم المناقشة جملة الكرام سيدنا محمد بالآلي وسعيه به نوالي فاقبل صلاتي هذه عليه بجاهي مرضية لديه يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيرها عند الجماعة الورى ومعها سلم سلاما أبدا على الذي جعلته لي سندا محمد وليهب منايا بجايه دنيا وفي أهرايا يا ربنا صل صلاة خالصة من كل ما يعيب ليست ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على ابن عبد الله ذي الوجه البهي سيدنا محمد بالآلي وسعب وتصلح به أقوالي يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البطول عن الفاتمة مع سلام فائق مبارك فيه وفي تحسين لم يشارك على الذي ليس يرى شروعه في الحس والمعنى الذي رواه سيدنا محمد بالآلي وسعب والتقبل به أعمالي واشرع به صدري وحط وذري عني به وارفع دواما ذكري يا ربنا صل صلاة تفتح قلبي بها فرحا أموري يسره مع سلام نائر ينور قلبي وياتيني به تبصر على الذي أروم كلما أروم خادما لو محترما سيدنا محمد بالآلي وسعب والتشكر به فعالي وتقني به على دلالي في الأقد والأقوال والأفعال يا ربنا صل صلاة ترفع أني في الدارين ما لا ينفع مع سلام لي يجور النفع دنيا وأخرى ويرم صنعا على الذي لقاؤه أحب من نعم وفدة ومن زهر سيدنا محمد بالأعلي وسعب والتصريح به فسالي يا ربنا صل صلاة لا تريم على المقدم المشفع الكريم سيدنا محمد بالأعلي وسعبه مع سلام عالي وبلغني مبلغ الرجال بجاهه واكتب به كمالي أذد به علمي وذد تأدبي وكملا به جميع مطلبي يا ربنا صل صلاة جالبة إلي الذي منك رجوت قاتبة على الذي أصلحتني بقمته وجدت لي عيدا بعفد عرمته سيدنا محمد بالآلي وسعبه وسلمي يا والي ونجني بجاهي من كل ما ترام منه عصمة معممة يا ربنا صل صلاة بالسلام على ابن عبد الله أكرم الأنام بآله وصحبه والتعدني هداية دائمة والتعمني وليهب جملة ما أهواه ونجني من كل ما أخشاه يا ربنا صل صلاة قد تفوه كل صلاة بسلام قد يروه على الذي أخدمه مرتديا أنك وأنه أبدا يا ربي سيدنا محمد بالآلي وسعبه الغر ذوي المعالي وذني العم مع العبادة بجاي وأبلي السعادة يا ربنا صل صلاة عني مع السلام واعتر مشاني على الذي أخدمه للموت مرتجيا تداركا للفوت سيدنا محمد بالآلي وسعب واستجب بسؤالي هبني به تخليا عن الدنس ولكت بالثواب في كل نفس صل على سيدنا محمد بلال والأسعب طول الأبد وليهب بهرمة الرسول الزهد في الدنيا وفي الفضول وهب لي السكون فيما ترضى وسقمنا إلي حتى أرضى يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا بلال والأسعب وهب لي اليوم بجاهي عن الفضول السوما لها بجاهي عظيم تركما لي يجر حسرة وسقما يا ربي اللهم صل أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه وابن لي عن عداي ربي وكن معي وليكن في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وجر رسول الله نصب عيني وزب بما فيك الكلي من ريني وجل به نظمي نظما مرتضى والتقني بجاهه سوء القضاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا وصل سرمدا وسلم أبدا على الذي سميته محمدا بآله وصحبه وهب لي جملة ما يسرني في أهلي يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به تنيل الأودا سيدنا محمد وسقليا به الذي ينفعني يا ربي يا ربنا صل وسلم أبدا على الذي به نحوز الرغدا سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي ونجني من جملة الأصواء في الأرض والسماء والهواء وسلما عليه وجل نظمي عبادة خالصة أو واسمي وجل بالمختار ذات مامي وذا قبول والتزق مرامي إلي في الدارين دون كد ونجني بجاهه من ردي يا ربنا صل صلاة كاملة على النبي ذي الهبات الشاملة سيدنا محمد وسلم بآله وصحبه وكرمي ونجني من كل ما أخشاء به ولي سق كل ما أهواء دنيا وأخرى وكفن الحساب بجاي والمكر والعذاب يا ربنا صل صلاة باقية على النبي ذي العلوم النعمية سيدنا محمد وسلم بآله وصحبه وعظم وجل بنائي للإله والرسول جالبني إلى رداء وكل سول يا ربنا صل صلاة جالبة بما يسرني هنا والآتية مع السلام لي يجور الأمنى دنيا وأهرى ويحوت المغنى عن جملة الأعضاء كل الزمن على النبي ذي الهدى والسنن سيدنا محمد وكرمي بآله وصعبه وعظمي وصعبه إلي في الدارين منايا دون محنة وشين وسغسلاة بالسلام العالي إلى الذي قلمته معالي سيدنا محمد بالآل وصعب وشف عللا في باري يارد بالذني بالرسول علما وتقني جهل الغذرني فهما يا رب سق خير صلاة بالسلام إلى الذي أخدمه بلا انفسام إلى الذي به أحابل المنى دنيا وأهرى منك دبر ربنا سيدنا حبيبنا محمد بلال وصعب وصف قددي تفل به أمري بالسلامة من كل جانب إلى الندامة ويا الحياة به مباركة وهمتي جعل فيك دابا باركة يا ربنا صل صلاة تصرف أني كل برعة لا تعرف مع سلام جانب لي الهدى وتقني كل بلاء وردى على النبي المصطفى محمد بآله وصعبه في أبدي يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي لست أزال خادمة سيدنا محمد وسلم عليه بالآل وكل منتمي وهب لي اليوم به اتسالة والفوز بالرضوان والكمال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي لست أزال راجية سيدنا محمد وسلم بآله وصعبه وعظمي وهب لي اليوم بجاهي عظيم كوني عبدا ثم كوني الخديم يا ربنا صل صلاة غالبة كل صلاة قبلها والجالبة لي سعادة على المغتار بآله وصعبه الأبرار وسلما عليه وجل يومي يوم لقائه وقل نومي يا ربنا صل صلاة تذهب بكل ما يسوءني وتغلب لي عداي كلهم وتحفظ قلبي وقالبي أما يلفظ على رسول الله ثم سلم بلال وصعبي وشاني عظمي دنيا وأخرى وفن الذي يضر بجاهه وصغبه لما يسر يا ربنا صل صلاة ترقى بلا نهاية تحوز سقى مع السلام لا يزال أبدا على الذي منك به أرجو هدى سيدنا محمد بالآل وصعبه واقبل به سؤالي وليكن وكن معي ولتستر عيبي به ونجني من غرري يا ربي اللهم صل بالسلام على رسول الله أرفع الأنام بآله وصحبه والتحليا فتحا مبينا لم يكن لمثليا وهب لي الذكاء والبراعة في جملة الفنون بعد التعاء وهب لي الشروع في التاليف ميسرا لي وفي التصنيف وجل جميع ما كتبت نورا واشرع به الحقول والصدور والتقني وسوسة القناس والتقني سوء كلام الناس وجل تواليفي بالمغتار جنة كل قارئ النار وزده يا ربي صلاة بسلام بآله وصعبه على دوام يا ربي اللهم صل سرمدا على حبيبك ومن بيقتدى وهب لي التعليم واجعل علمي في النفي والكسرة كالقدم يا ربي صل أفضل الصلاة على النبي صاحب الآيات سيدنا محمد وهب لي به هنا وفي غد نيتي وسلما عليه تسليما يسوق إلي في الدارين ما ظني يهو من الخيور وقفني مخالفة بجاي وهب لي المسعدفة يا ربنا صل صلاة ترغل علي فرحة جوايا تنقل على رسول الله عبد الله حبيبه البر بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصعبه وعظمي والتقني به النفاق والشكوه وكل ما يجو إلى أفو يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا أطلب مع السلام دافعا عن الأذى الدنيا وأخرى ويضيء المنفذ على حبيبك الذي لست أسير إلا به إليك يا نعم النصير سيدنا محمد وصلي وآله وصحبه وكرمه وجل بيوت وبناء كله سعادة الدارين واجمع شمله وحل به بيني وبين الفاسقين وضمني إلى الخيار الصالحين يا ربنا صل صلاة دافعة عن كل ما يسوء مانعا من كل ما يضر في دنياي والدين والبرزق ما أغرايا مع السلام من قبل وطني عن كل ما تغلقه من فتني على رسول المصطفى محمد وآله وصحبه في أبدي يا ربي الله صلي سرمدا وسلم على الشفي أحمد وليه به نوالا لا يكون لغير من لازمه في كل حين والتقني بجاهه ابتداعا وليهب بجاهه اتباعا والرم يا ربي به دنيايا وبرزقي ولتصلحا أخرايا يا الله صلي ثم صلم سرمدا على الذي سميته محمدا وامه الذي قدمته من ذنبي وليكن في كل شيء ربي لك عبادة علي يا خبير للحب والشكر بقمة البشير سقلي ما ينفعني بلا ضرر بالمصطفى ونجني من الخطر وصليا عليه بالتسليم ولتتولى سرمدا تعليمي يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على رئيس الأسنى سيدنا محمد بالآل وصحبه ولتصلحا أحوالي وليجد بالظاهر وباطني وخصني به بسر كامني يا ربنا صل صلاة أبهى على أجل الكرماء الأبهى سيدنا محمد وصلم بآله وصحبه وعظمي وليهب تعظيمه وقربه وجل طعامي وشرابي قربه وجل منامي كالقيام الطاعة وليهب منه غدا شفاعة يا ربنا صل وسلم بهدت كل الورى على المشفع السند سيدنا رجائنا محمد بآله وصحبه والتحدي سعي وحل بيني وبين ما يدر به وصحبه إلي ما يزر وعن يصرف كل ما فيه الضرر به وفي الدارين سؤلي البشر يا ربي اللهم صل أبدا وسلم على الشفي أحمد بآله وصحبه وكليا في السر والعلن وحفظ قلبي عن الركون لسواك أبدا وليثبت رغدا وتقني الحساب والعذاب والمكر والغرور والحجاب يا الله صل ثم سلم كل حين على المكرم المقدم الأمين سيدنا قدوتنا محمد بآله وصحبه والتطرد عني به اللهين والمفاسد وسقم مناي لي والمقاصد وليهب كوني مثل الصحب به وسخر لي كل صعب يا ربنا صل صلاة تغفر لي بها مع سلام يستر عيبي في الدار سترا جملا على الذي به رزقتني الأولى سيدنا محمد بالآل وصحبه وحلل به حقالي ولي يجد به بتوبة النصوح وبالرداء وبالقبول والفتوح وبتثبت وبالتكين وزني الرداء وذي اليقين يا ربنا صل صلاة تفتح لي بها فصح الذين ربحوا مع السلام بالذي أبغي يجول لي وفي الدارين للخير يقول على حبيبك الشفي أحمد بالآل وسعب وزدني مدد يا ربنا صل صلاة تشرع صدري بها شرح الذين أفلحوا مع السلام بتقى وبهدى يجود لي على الحبيب أحمد وآله وصحبه وهبليا الكون لديك زاردا مرتقيا يا ربنا صل صلاة لتسوء لي بها الدنيا وأخرى ما يروح يا ربنا صل صلاة لتسوء لي بها الدنيا وأخرى ما يروح مع السلام أن جنابي يصرف على الذي في الدين ليس يعرف على الذي سن الهدى وزهزه أن الردى وما يفيد وردها سيدنا شفيعنا محمد بآله وصحبه في أبدي وهب لي الرجوع وتوتنا لوتني أبدا خديما زمنا يا ربنا صل صلاة تغني بها حياتي في فعال تغني مع السلام للكتاب والحديث يصرفني أما دعا له الخبير على الذي أحبته بالقدمة لوجهك الكريم يا ذا النعمة سيدنا قدوتنا محمد وآله وصحبه في الأبد وليسق دهبا جميع ما أحب بجاه العظيم يا ربي أجب وليهب يا ربي طيب نفسي في وفي أهلي وإند رمسي وإند حشري وفي القيام وليجد بأحسن القتام يا ربنا بالمنتقى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب لي قسمة من الضراء واجلب إلي جملة السراء بأن تسوق لي ما يسر دنيا وأخرى دون ما يضر وصلي يا ربي على المختار في آله وصحبه الأغيار وجلبه دار

بآله وصحبه على دوام، وتقني ضر كلام الناس وضر الأعين والخناس وضر كل ما خلقت في السماء والأرض سرمدا وما بينهما. بعد صلاة بسلام جاري منك على حبيبك المختار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، زني يا كوني سرمدا لك وأن تكون لي في ما اعتفى ومن علن، وسليا علي التهداد الورى ولي فيما اشاء الظفر في الدين والدنيا وفي اغرايا، وتقني الاذى من البرايا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل شكرنا، لك شكرت ورديت عنك ولا ازال زياد منك، لك شكرت بثلاثي على خير الورى ففيك قصد كملا بأن تصلي صلاة تقبى أني عليه قد تزيد سقبى، وأن تسلم عليه أني وأن ترم بهدى وشأني، وأن تحول يا قدير أبدا بيني وبين ما يخالف هدى. يا ربنا صل صلاة لا تسأل على الذي قاد النساء والرجال سيدنا محمد، وسلم بآله وصحبه وعظمي، والتقني جملة ما تعاف نفسي في الدارين أو تخاف. يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله أكرم الكرام بآله وصحبه، والتصرف عن وطني جملة ما لم يعرف في ظاهر وباطن، والتقني دنيا وأخرى ربي كل فتني. يا ربنا صل صلاة بسلام على شفي شفاي بالقيام سيدنا محمد، واجعلني كسعبه مثل قيار الأولياء، وتقني الحرج في الدنيا وفي الدين والبرزخ وحمر مألفي. يا ربنا صل على المختار وكن به دنيا وأخرى جاري، وسلما علي وجل كل ما قصدته من طاعة متمما. يا ربنا صل عليه أني خير صلاة وتقبل مني، وزده تسليما بكل الآل وسعبه واكشف به الضلال، والتقني البلاء في دنياي والقزي والمكر وفي أغرايا. يا ربنا صل صلاة ترفع عني في الدارين سوءا يقع، مع سلام جالب إلى الوفاء لي على خير البرايا المصطفى، وآله وصحبه وهب لي الصدق والوفاء.

0: الدنيا وقالما
1: يا ربنا صل صلاة كملت مع السلام بالمزيات الثبت على وسيلتي إليك أحمد وسقبه لي منايا أبدا دنيا وأهرى وقن البلايا دنيا وأهرى وهد بالبرايا يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي لك به هذا النظام سيدنا قدوتنا محمد وآله وصحبه في أبدي واغفر به ذنبي واجبر كسري وليهب به دوام شكري واجعل به نومي كالقيام واجعل به فطري كالصيام في اليمن والعجر واجعل بركة في سكناتي مع جميع الحركة والتقني كل حرام بالنبي وليهب كوني ذات الجنب عن كل مكروه وغير الأولى بجاهي وليكن يا مولا يا ربنا صل على وسيلتي إليك من قدمته فضيلتي سيدنا محمد بالآلي وسحب القير زوي المعالي وليكمل جملة المقصود وهب لي الوفاء يا معبودي يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي به أمت في دوام سيدنا محمد بالآلي وصحبه أذل به نوالي في السر والجهر وهب لي الرداء في كل ما مني يجي بلا انقداء يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي أخدمه بلا انفسام سيدنا محمد بالآلي وصحبه واقبل به أفعالي وزني العلم وزني فهما عندك واجنبني أذن ووسمع يا ربنا صل صلاة لتقول دنيا وأخرى ما يسر ويفي مع السلام جالب لي فيضا ومردا منك يدوم.

0: على الذي رجوت في قمته كوني في الدارين حرمته سيدنا محمد بالآل وسعده وصف به ضلالي وليكن به ونجني به وعدني يوم الجواء من عذبه يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي خدمته بذا النظام لحبه وشوقه بالاحترام سيدنا محمد خير الأنام وآله وصحبه والجرلي جملة مشته ربك الكلي يا ربنا صل صلاة بالسلام على وسيلتي إلى كل مرام سيدنا محمد بالآل وصحبه وليسق آمالي في الأرض والسماء وما بينهما وتقني ضرره وعمما يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي قدمته على الأنام هو الذي جعلته وسيلة بيني وبينك فذي التبجيل وليهب كوني تابها له وسق إلي نصره وفضله جعلته عن كل سوء جنة دنيا وأخرى وسبيل الجنة يا ربنا عذره صلاة بسلام وتقني بجاي شر الأنام يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي لو علي للحمام كوني خادما له بقلمي وبلساني ويدي وبفمي بشهرك الحرام عام الجيسشي فلتكفني بجايه مشوشي على الذي بي فنيت فيك وبالذي جاء به أرديك على الذي لست أكون زاغنا عنك وأنه هنا ثم هنا على الذي لست أكون زاغنا عنك وأنه هنا ثم هنا سيدنا محمد من فنيا فيك وفيه كلكلي يا ربي صلي عليه أبدا وسلمي وجل به بركة في قلمي وفي لساني وفمي وجسدي وفي فعالي أبدا وولدي وليه ما شئت في الرجال وفي النساء ولتنوير بالي خير صلاة بسلام واجمعي بيني وبين عصمة وورعي يا ربنا صل صلاة تجلوب لي بها جملة ما ينتخب مع سلام سارف عني ما لم ترده لي أبدا معمما على الذي تسوق لي منايا بجاي العظيم يا مولايا سيدنا محمد بالآل وصحبه وليسق آمالي وزره يا ربي صلاة بالسلام وأن يكفي ما يودي لملام يا ربنا صل صلاة تقبل بها جميع أملي وتبدل بها عداي ناصرين جانبه بالمرح والتبجيل والمواهب مع السلام اللي تسخر العين به على سيدنا الهادي الأمين محمد وآله والصحب وليكوكم معي يا ربي وبيغب فيك به عن الوراء دنيا وأخرى وتدم للبشرى واجهد لي العام بتوبة لك ونيتي أن لا أزال عبدك يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي سقط له فوق المرام سيدنا محمد بالآل وسعب ولتصلح به أوسالي واغفر ذنوبي به والتقدي لي بإدمان فعال ترضي يا ربنا صل صلاة تكفي أني ما يسوءني من وصمي مع سلام لي يجود بالرغب دنيا وأخرى ويزعزع النسب على النبي المصطفى محمد والآل والصحب وأدم مدجي ونجني به من الرزيلة بجهل ما مني يفي فضيلة يا ربنا صل صلاة لتجر جملة ما اشتهيته مما يزر مع سلام عن جنابي يصرف جملة ما في الشرع ليس يعرف وليكمل كل قصد واختري لي الخيور في جميع أموري وجل تفكري يجرني إلى ردا وقرب وازدياد وعلا يا ربنا صل صلاة قد تدوم مع سلام كامل ليس يريم على أجل المرسلين قدرا جهرا وقرب الأنبياء طرا سيدنا محمد بالآل وصحبه الغر ذوي الأنفال وهدني من الذين يسعدون ولا يخافون ولا هم يعذنون وعدني من الذين الذين يصعدون ولا يخافون ولا هم يحزنون يا ربنا صل صلاة تشفي بها فؤادي من سقام الضعف مع سلام تغفر الذنوب لي به وتستر العيوب على الذي جعلته طبيبا قلبي وهب لي به تقريبا يا ربنا صل صلاة تبهج مع السلام داء قلبي يخرج على الذي به شفاء النفس كما به غدا دياء رمسي سيدنا محمد بالآل وصحبه وقد به كمالي وهب لي الشروع في القيرات وتقني بجاه الآفات وصلي يا بر بلا تناهي وسلما على رسول الله بآله وصحبه وتكفيما يؤمني بالضر حيث علما يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي من أمه نال المرام سيدنا محمد بالآل وصحبه وتصلي به مع أهله يا بر يا اللهم يا مكرم صل على الذي به تكرم سيدنا محمد وهدي بجاي دنيا وأخرى سولي وفيهما قنية وجل قلبي وعاية علم وتقى يا ربي وجل علومي وهدايا الزديان بجاهي وليس كل مراد دنيا وأهرى وكفني كل ضرر بجاهي ولتقدلي كل وتر يا ربي ارحمني في ذا اليوم وفك حبسي فيه وحد قومي يا ربنا إني إليك تبت من كل ما قدمت أو أخرت فهب لي الصدق بجاهي صدق وقد زمامي به للحق يا ربنا صل صلاة تمهو عني بها الذي نما وقبه إلي من جهل ومن تردد وكل شيء في الهدى لم يهدي على الذي أنك به رضيت اسقت لي به الذي غنيت به وسلم سرمدا عليه وسق جميع قدمتي إليه يا ربي قد خير صلاة وسلام إلى نبيك الذي جل ظلا ولجميع الآل والأصحاب ونجني الدارين من عتابي وسل سرمدا بتسليم يضوم على الذي منك أروم يا كريم بك إدامة عبادة لك وخدمة له فهب لي نصرك يا ربنا بجاه خير البشر عليه سليا بتسليم حري وآله وصحبه وهب لي قد أما علي قبل موتي وهدت أني كل حق قد وجب علي في الدار وارزقني الأدب وصلي يا كريم ثم سلم على حبيبك وهب لي سلما سيدنا محمد وكن لي وقبل جميع ما مدى من سعيا وصل سرمدا على الرسول وسلما عليه بالتبجيل بآله وصحبه والتقدي أني ديوني قد أن يرضي يا ربنا صل وسلم كل حين على رسول الله خير العالمين وآله وصحبه واغتر لي الخير كل لحظة في فعلي ولا تكلني لنفسي ولا إلى سواك فأضيها مهملا يا ربنا صل وسلم بعدد جميع ما مدى وعد ما قصر على رسول الله بالله مها سهابه وهدت أني البدها يا بر يا كريم يا ولي إني فقير لك يا غني فلتغنني بالبر وجل قلبي لك به ذا حاجة وقرب يا ربنا صل بجاه المصطفى عليه وارزقني به جبر انتفاع وسلما عليه وجل يومي يوم اقتدائي بقيار القوم يا ربنا صل بجاه الهادي عليه واجزب لي به مرادي مما جلوته وما لم يظهر دنيا وأخرى وتدم للبشرى وسرمدا عليه يا كريم سلم وسق لي كل ما أروم إليك تبت باتباه المصطفى سنة جيسش فجل لي بالشفاء وشلي العام وبهد الهام بتوبتي إليك في دوامي وليهب كوني زائقام فيما به أقمت من كرامة يا ربنا صل على قدوتي سيدنا محمد بالأسفية وهب لي الرغبة فيما ترضى وضد في جملة ما لا ترضى خطبت أعمى جيسش من كل ما قدمت تبته من اللغة معمما يا رب اقبل توبتي واقبل لي دمت ما عملته واغفر لي وتعيني بتاعة مع السرور وامه جميع سيئاتي يا غفور وصل سرمدا وسلم يا كريم على الذي سيرتني له الخديم سيدنا محمد وكل يا وكن معي بجائه رايب يا ربي يا ربنا صل صلاة تحجب بيني وبين كل شيء يهرب منه وسلم سرمدا عليه وجل نظامي فرحة لديه يا ربنا صل صلاة تجدي على رسول الله وارفع كدي وسرمدا عليه سلم واصرف عني العداء وكل ما لم يعرف يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام للمعالي يرقى على رسول الله واجعلني به في كل ما يجوز لي كصعبه وعني يثيب كل ما أخشاه وليسوق جملة ما أهواه يا ربنا صل على المختار وآله وصحبه الأبرار وسلما عليه وارزقني به كوني مثل كل قرب ينطبع وتجزيه ما هو أهل عني وذله عندك ارتقاء الشأن وتبقي كونه رئيس الخلق وكونه بالسبق ذا ترقي وزد جميع آله وصحبه كونهم فوق جميع عزبه وزد جميع آله وصحبه كونهم فوق جميع عزبه وذنيا علم به والعمل وذنيا ردوان والتقبل وذن صلاتك عليه بالسلام في آله وصحبه على دوام واقبل بجاه العظيم نظمه وغيره ونجد جني من وصمي يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة بسلام رائق على الذي قاد الرجال والنساء إلى سعادة فراس الرؤساء سيدنا محمد والتصرفاء عني بجاه العظيم الكلفاء يا ربنا صل صلاة حالية على الرسول ذي المساع الذاكية وسلما عليه وجل يوميا يوم تحل وتكثر فيضيا وجل فؤادي مثل بحر زاخر ونجني من كل شيء دائري وخلني اليوم من الأغيار وحلني تحلية الأغيار بجاهه وسلف ثم سلمي عليه واجعلني به كعيلمي وليهب بجاهي فتوحا والترني ما اخترت لي تسريحا وهب لي السكون فيما اختير لي وليكن بحرمة المزمل وصليا عليه بالتسليم وليجد بالصدق والتسليم وهب لي الصحة واكفني المرض وهب لي التيسير في خير الغرض يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن لي هنا وكن معي في زائه اليوم إلى موتي ونجني غدا من البلاء بجاه خير العالمين وطردا أني ما يجلب لي ترددا بجاهه وسلم لأفضل الصلاة عليه وجلني به من الهدى ويسر الكتاب لي وكمل جملة ما ابتداته من عملي وهب لي الترتيل والتدبر إلى وفاتي وهب لي الظهر بكل ما يسرني ويرفع والتحمني عن كل ما لا يرفع بجاهه ونجني من كل ما يسوء في الدارين ربي كرما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المتقين أحمد وآله وصحبه الكرام ونجني به من الملام واقبل بجايته البداية وهب لمن يقره الولاية وهب بجايته البداية وهب لمن يقره الولاية ونجني به من الغفول وجملة العيوب والفضول وسيرني بها خديما للمصطفى وذني التكريم يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي راس رؤوس أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وهب لي النصر وهب لي مددا وليهب به هنا وفي غد نيل المنى بلا أذن أو نكد صل وسلم على من الحير عليه صلما سلاما قرهر بآله وصحبه ونجني بجاي من محن وفتن صل وسلم على من حنى جزء لحب في مستكنا بآله وصحبه وسقليا بلا مشقة جميع سؤليا سل على أول من تنشق الأرض أنه في غد يحق سيدنا محمد واحفرني وراءه مع قيار الأولياء وليجد بأن أكون كسحاب في القبر والرداء وكثرة الطواب سل وسلم على من القمر إن شق تصديقا له حين أمر وآله وصعبي واصرفني عن الفضول كلها بالمن يا ربي صل ثم سلم أبدا على الذي ساد الهدى وأيدا سيدنا محمد واجعلني في جيبه دنيا وأخرى ربي واجعل بجاه عداية تحتي ونجني من موجبات المقت يا ربنا صل على من نبها من يده الماء كما قد أشبع جمع بساء وأجابه شجر ماشعة إليه مشية البشر سيدنا محمد وكن لي بجاهي ونجني من قتلي وجل به بيني وبين كل السوء سترا به أني عداية تحبس وجل بجاهي ابتداء خدمتي بداية جالبة للرحمة وسل أفضل صلاة تعفر بها ذنوبي وعيبي تستر بك على قيل الورى محمد وآله وصحبه في أبدي واغفر جميع ما علي يا غفور واشكر جميع ما عملت يا شكور من صالحات ولتبدل ذنبي حسنة بالمنتقى يا ربي وجل جميع ما أبحت السلمة لي إلى خير رداك كرما وزد حبيبك صلاة بسلام وليهب بجاي حسن القتام وارد عن السبي وهب لي الرداء منك به عبدا خديما مرتدى وارد عن السبي وهب لي الرداء منك به عبدا خديما مرتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أدي خادم رسول
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما واجعل هذه الختمة بشارات واللذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي يعد المتقون وكتب له عليه الصلاة والسلام ما لا يعلم غيره مما يسره وينفعه ولا يمل منه ولا يشحن عنه أبدا

0: وحبله
1: يعب
0: في الاثنين فوح المنى والحاج من مينين بغير آفة وغير قدر يا من كفاني قدرات القدر يا

خير البشر وجعله يا رب في الثلاثاء بمصدر رباع والثلاثاء مما يسر أبدا وينفع.

رب كريم نافي خد جلا وخدرك العظيم قد أجلا مسلما عليك فهو عددي بالآل والشعب وزاد مددي يا من لتصديهك قد سقى الخمر زا

0: وجادني بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال.
1: كنت بأفهم
0: يا

بكذا سلام من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساخ للعرب حتى أسير بسرع من وعب.

0: لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاي حياتي شافية لك بي مع الوجور الضافية واجعل بجاي حياتي شافية لك بي مع الوجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: dañ jox kaddu gi serigne mbacke abdou rahman ci tom bu am solo bi nga xamantene mom lañu fassiyene baxé yalla nako yalla defal tawfik defal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullah